ودي خاموش سلي زمان موليكا دي يوبايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.